0: السلام عليكم.
1: Restricting rate 16.27 28 Paratime Intervision 567 Alpha.